بنكور تسبع ما يلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا نهان توافل فويتا جمس كالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاصة نميار تقدال ترمي قاقنا سريان